0: FM.
1: لاج المنادي في منادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: ресторанчик.
1: يعطيكم العافية، أحب أمسي عليكم بالخير.

0: خلاص خلاص.
1: بحرين FM على هواك.

والحلي والترحال والنار والهيل والقمره.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دواما دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائماً ولا

0: تتركهم بروحهم. تجنب المزاح العنيف في البحر. احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية. تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة. تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة. تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية. احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي من

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع سيتي سنتر بالقرب من البوابة ألف بالطابق الأرضي من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً خلال الفترة من 15 ولغاية 19 من يوليو 2026.
1: بحرين FM على هواك.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.
0: ثبت الموجة على 93.3 FM.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج

المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصاله، بدر الهدى غيث الندى حامي التالي.

0: أبوي ريف اللي جليل حلاله.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار.

0: أبو بكر يا سيد الرجال بحروبك الردة مثال يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
1: يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
0: صديق سماك الرسول صدقت فيك الما يقول ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، فإلى هناك

عن القبر بعد فراق الدنيا خير منازلنا. اللهم وافسح ضيق ملاحدنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وارحم يوم العرض.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل البيوت سكنا وجعل فيها المودة والرحمة وأمر بحفظها ورعايتها وجعل صلاحها سبباً لصلاح المجتمعات والأمم. نحمده سبحانه ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ربى أمته على الإيمان والثبات وغرس في بيوتها معاني الطمأنينة والرحمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده نعمة الأسرة، فهي سكن النفوس ومأوى القلوب والمدرسة الأولى التي ينشأ فيها الأبناء على الإيمان والأخلاق والمسؤولية. والأسرة ليست مجرد أفراد يجمع

معهم مكان واحد، بل هي رابطة قائمة على المودة والرحمة والتعاون وأداء الحقوق. ومتى ساد البيت الدين والعدل والحوار نشأ أبناؤه صالحين نافعين لمجتمعهم ووطنهم. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، والأساس المتين الذي يقوم عليه كيان الأمة، فإذا صلحت الأسر صلحت المجتمعات والأوطان، وإذا ترابطت البيوت قويت الأوطان، وإذا ضعفت الأسرة وتفككت تسلل الضعف إلى المجتمع كله، وانتشر الخلاف والعقوق والانحراف. ولهذا جعل الإسلام رعاية الأهل وإصلاحهم وحفظهم من أعظم الأمانات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وحفظ الأهل لا يكون بتوفير الطعام والشراب والملبس فحسب، بل يكون قبل ذلك ومعه بتعليمهم أمور دينهم وتعويدهم الصلاة وغرس الإيمان والحياء والصدق والأمانة في نفوسهم، وحمايتهم من رفقاء السوء ومن كل ما يفسد عقائدهم وأخلاقهم وفطرهم. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب والأم شريكان في تربية الأبناء وبناء جيل صالح نافع لدينه ووطنه ومجتمعه. والمسؤولية الأسرية ليست أوامر تلقى، بل قدوة ورحمة وحكمة وصبر على التربية وعدل بين الأبناء والبنات وقرب منهم ومتابعة لأحوالهم وما يؤثر فيهم. أيها المؤمنون، وإذا كانت الأسرة في أيام الرخاء مسؤولة عن غرس الإيمان وبناء الأخلاق وحفظ الأبناء، فإن مسؤوليتها في أوقات الأزمات والتحديات أعظم، ودورها في حفظ الأمن النفسي والمجتمعي أكبر. وإنما تمر به بلادنا ومنطقتنا الخليجية في هذه الأيام من أحداث وتحديات، وما تعرضت له من عدوان إيراني آثم غاشم يستوجب من الآباء والأمهات وعياً أعمق وحكمةً أرشد وقياماً أصدق بواجب الرعاية والتربية. فالبيوت في زمن الأزمات والشدائد لا ينبغي أن تكون مواطن للخوف والاضطراب، بل معاقل للإيمان ومصادر للطمأنينة ومنابع للثبات. يربى فيها الأبناء والبنات على الثقة بالله والوعي بما يدور حولهم والالتزام بواجباتهم تجاه دينهم ووطنهم وقيادتهم ومجتمعهم. فأول ما يجب على الأسرة أن تغرس الإيمان في قلوب الأبناء، وأن تعلمهم أن الأمور كلها بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن المؤمن يأخذ بالأسباب ويفوض النتائج إلى رب الأرباب. يقول تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:
يا غلام

إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فما أحوج أبناءنا في أوقات الشدة والمحنة إلى أن يسمعوا كلمات الإيمان والرجاء، لا عبارات اليأس والتهويل، وأن يروا في آبائهم وأمهاتهم حسن التوكل ورسوخ اليقين والطمأنينة إلى قضاء الله وحسن تدبيره. وثاني هذه الواجبات نشر السكينة والطمأنينة في البيت، فالأبناء يقرؤون وجوه والديهم قبل أن يسمعوا كلماتهم، ويتأثرون بانفعالاتهم قبل نصائحهم، فإذا رأوا منهم الثبات والحكمة اطمأنوا، وإذا رأوا الهلع والاضطراب تسرب الخوف إلى نفوسهم. يقول تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وليست الطمأنينة غفلة عن الخطر ولا تهاونا في الأخذ بالأسباب، بل هي ثبات القلب مع حسن التدبير، والتزام التوجيهات مع صدق الاعتماد على الله عز وجل. وثالث الواجبات حماية الأبناء من الشائعات والأخبار المضللة، فإن الشائعة في أوقات الأزمات سلاح خطير، قد تضعف العزائم وتروع الآمنين وتربك المجتمع وتخدم أهداف المعتدين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فعلموا أبناءكم وبناتكم التثبت قبل النشر، والتأني قبل الحكم، وأن لا يجعلوا أجهزتهم وسيلة لترويج الأكاذيب وإثارة الفزع، وأن يأخذوا الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة، فيكونوا حراساً للحقيقة لا ناقلين للخوف، وعوناً على استقرار المجتمع لا سبباً في إرباكه. ورابع الواجبات ترشيد متابعة الأخبار والمشاهد المقلقة، فإن الانشغال بها ليلاً ونهاراً يتعب القلوب ويستنزف الأعصاب ويزرع الخوف في نفوس الصغار، ولا سيما ما كان منها مجهول المصدر أو مبالغاً فيه. يقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تجعل البيوت غرف أخبار متواصلة، ولا تدع الأبناء أسرى للشاشات والمقاطع المفزعة، بل وازنوا بين المتابعة الواعية وحفظ السكينة النفسية، واسألوهم عما يشغلهم، وصححوا لهم ما يلتبس عليهم بالحكمة والهدوء. وخامس التوجيهات تحويل الأزمة إلى مدرسة للتربية والاعتبار، فليست الأحداث للخوف والجزع فقط، بل فيها دروس في الصبر والثبات ووحدة الصف ومعرفة قدر نعمة الأمن وحسن الظن بالله. يقول تعالى: وبشر الصابرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. فعلموا أبناءكم وبناتكم أن الشدائد لا تكسر المؤمن، بل تكشف معدنه وتربيه على الصبر والمسؤولية، وتذكره بأن الأمن نعمة عظيمة تستحق الشكر والمحافظة.

وسادس الواجبات تقوية الروابط الأسرية، فأوقات الأزمات ليست أوقات تباعد وانشغال، بل هي أحوج ما تكون إلى التقارب والتراحم والجلوس مع الأبناء والبنات والاستماع إليهم والإجابة عن أسئلتهم وإشعارهم بالحب والأمان. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فقد يخفي الطفل خوفه وقد يعجز عن التعبير عما في داخله، فلا تهملوا مشاعرهم ولا تسخروا من مخاوفهم، بل قربوهم منكم وطمئنوهم وعلموهم أن الأسرة بعد الله موطن السكينة والرحمة. وسابع الواجبات تربية الأبناء على الذكر والدعاء والعبادة، فإن القلوب لا يسكن اضطرابها بكثرة الأخبار ولا تزول مخاوفها بالكلام وحده، وإنما تطمئن بالصلة بالله. يقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعودوا أهلكم على الصلاة في أوقاتها وقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء والدعاء للبلاد والعباد، فالبيت الذي يذكر الله فيه تغشاه السكينة وتحفه الرحمة وتقوى فيه القلوب أمام المحن. وثامن الواجبات غرس روح المسؤولية والانتماء، فينشأ الأبناء محبين لوطنهم، مدركين أن حفظ أمنه واستقراره مسؤولية مشتركة يسهم فيها كل فرد بوعيه وانضباطه وحسن سلوكه. فربوهم على احترام النظام وطاعة ولاة الأمور في المعروف والالتزام بالتعليمات والتثبت قبل النشر والبعد عما يضر بالبلاد والعباد أو يثير الفتنة. وحب الوطن ليس شعاراً يردد، بل أمانة تؤدى ووحدة تصان وموقف مسؤول عند الشدائد والمحن. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوا الله في أسركم، واجعلوا بيوتكم مدارس للإيمان والوعي وحصوناً للثبات والانتماء. فالأسرة الواعية حفظ للمجتمع، والبيت المتماسك دعامة لأمن الوطن واستقراره. اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا وشعبنا، وأدم علينا نعمة الأمن والاستقرار، واجمع كلمتنا على الحق والهدى والخير يا رب العالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل بعد الخوف أمنا، وبعد الكرب فرجا، وبعد العسر يسرا، وأمر بالاعتصام والوئام، ونهى عن التفرق والخصام، ووعد الصابرين بالنصر وحسن الختام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الصبر والثبات والوحدة والتراحم عند الممات، عند الملمات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن قوة الأسر لا تقاس بما تنعم به في أيام الرخاء فحسب، بل تعرف حقيقة تماسكها عند البلاء، وتظهر معادنها عند الشدائد، ويختبر صدق تراحمها حين تضيق السبل وتتزاحم المخاوف وتشتد التحديات. وإنما تعرضت له بلادنا ومنطقتنا الخليجية من اعتداءات إيرانية غاشمة، وما ترتب عليها من تهديد للأمن والاستقرار يفرض علينا أن نكون أعمق وعياً وأرسخ ثباتاً وأشد تماسكاً واجتماعاً، وأن ندرك أن الأسرة هي الحصن.

الحصن الأول الذي تبنى فيه النفوس المؤمنة، وتغرس فيه معاني الولاء والانتماء، وتحفظ فيه العقول من الخوف والإشاعة والانخداع. ففي أوقات العدوان والأزمات يحتاج البيت إلى حكمة تدبره، وإيمان يثبته، ورحمة تجمع شمله، وصبر يحفظه من التصدع. فليست الأزمة وقتا للتلاوم والخصومة، بل موقف تراحم وتعاون ووحدة يقوم فيه كل فرد بواجبه. أيها المؤمنون والمؤمنات، وإن من آثار الأزمات والنوازل والكربات ما يعتري النفوس من قلق واضطراب، وما ينشأ في بعض البيوت من ضيق الصدور وسرعة الغضب وقلة الاحتمال. فليكن الزوجان أكثر حلماً وتراحماً، وليبتعدا عن التلاوم ورفع الأصوات، ولا يجعل الأبناء ضحايا للتوتر والخلافات. إن البيت في زمن الخوف لا يحتمل خوفاً آخر يصنعه الغضب وتذكيه الخصومة، بل يحتاج إلى كلمة طيبة تجبر، وقلب يرحم، وصدر يتسع، ونفس تتغاضى عن الزلات والهفوات. فبالحلم تخمد نار النزاع، وبالرفق تصان البيوت من التفكك والضياع. ومن واجب الأسر في هذه الأحوال تفقد كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، فهم أسرع تأثراً بالمخاوف، وأشد حاجة إلى الرفق والتطمين وقضاء الحوائج ودوام المتابعة والمواساة. فلا تتركوهم أسرى للقلق والوحدة، بل أشعروهم بالأمان، وأحيطوهم بالعناية، وأكرموهم بالخدمة والكلمة الطيبة. عباد الله، ومن دروس هذه الأحداث أن نربي أبناءنا وبناتنا على التكافل والمواساة. فلا يكفي المسلم أن يطمئن على بيته ثم يغفل عن أقاربه وجيرانه، بل يتفقد المحتاج ويعين العاجز، ويقضي حاجة الكبير، ويسعى في تفريج كرب المكروبين. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وإن من حسن الوفاء وكريم الأخلاق أن تربي الأسر أبناءها على تقدير جهود رجال قوة الدفاع والقوات المسلحة والحرس الوطني ورجال الأمن والدفاع المدني والأطباء والممرضين وسائر العاملين في الصفوف الأمامية، الذين يبذلون جهودهم ويسهرون على حفظ البلاد والعباد وصيانة الأرواح والممتلكات، فجزاهم الله خير الجزاء. فعلموا أبناءكم شكر هؤلاء والدعاء لهم وتقدير عطائهم واحترام تضحياتهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ألا فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا بدينكم، والتفوا حول قيادتكم، واحرصوا على وحدة صفكم، وتعاونوا على حفظ أسركم ومجتمعكم ووطنكم. فالأسر المتماسكة تبعث الطمأنينة وتهزم الخوف، والشعوب المتحدة تثبت أمام المحن وتتجاوز الشدائد، ومع الصبر نصر، ومع الكرب فرج، ومع العسر يسر. اللهم احفظ مملكة البحرين، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان، واحفظ قيادتها وشعبها، واحفظ بلاد الخليج وشعوبها من كل سوء ومكروه، ومن كيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم احفظ ولاة أمورنا، وفق جلالة ملكنا حمد بن عيسى، وسدد خطاه، وأعنه على ما فيه خير البلاد والعباد، واحفظ ولي عهده سلمان بن حمد، ووفقهم لكل

بالخير، وأيدهما بعونك وتسديدك، واجعلهما ذخرا للوطن وأهله. اللهم احفظ جنودنا ورجال أمننا وجميع حماة الوطن، وأيدهم بنصرك، وكن لهم حافظا.

0: واجعل بيوتنا بيوت إيمان ومودة وسكينة، واجمع كلمتنا على الحق والهدى والخير، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاصم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، فرج كروبهم، نفس همومهم، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزا عاملا بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: الله. العظيم استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام، وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي. تاريخ الترحال.
1: وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
2: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى مملكة الطبيعة الجبلية وساحرة أوروبا، قلب أوروبا النابض، بلد الثقافات المتعددة والكيان الواحد، سويسرا، الجمهورية الفيدرالية اللي تتألف من 26 إقليم وتتحدث بأربع لغات. تعد أماكن السياحة في سويسرا من بين المزارات السياحية الأجمل على الإطلاق داخل القارة الأوروبية.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
3: طبعا زرت سويسرا وزرتها مرتين، مرة في شهر 10 ومرة في شهر 6. طبعا أنا عجبتني جدا في شهر 10، لكان الجو جدا رائع ممطر. ومن الأشياء اللي عجبتني في سويسرا طبعا طبيعتها الخلابة، المدن. زرت زيورخ فيها، زرت انترلاكن، لوسي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلس.

0: بالروح.
1: تعبت تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكة.
2: غمضت عيني عن سوالي في بالي، حتى ولو ما عانق عيوني نعاك.
1: خلنا معاك
3: بحرين FM
1: على هواك.

مساكم الله بالخير أعزائنا المستمعين والمشاهدين عبر أثير إذاعة البحرين وأيضا عبر شاشة قناة البحرين الرياضية وقناة البحرين الرئيسية وبرنامجكم اف ام مونديال. وخلال الساعة والنصف القادمة راح نتكلم عن أمور كثيرة. دائما راح نكون بانتظار اتصالاتكم على 1745555 من داخل مملكة البحرين وعلى 00973 1745555 من خارج المملكة. أيضا لكل

عشاق متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر يوتيوب إذاعة البحرين، راح نكون أيضا متواجدين عبر بث حي ومباشر عبر اليوتيوب. أيضا بإمكانكم إرسال أسئلتكم لضيفنا اليوم اللي راح يكون معنا لأول مرة خلال هذه الحلقات، حلقات مونديال اف ام. لكن قبل لا ندخل في تفاصيل هذه الحلقة، خلونا نرحب بفريق عمل إذاعة البحرين وأيضا قناة البحرين الرياضية. في التسجيل والمونتاج زهور عباس، وفي المتابعة والتنسيق ليالي عشير ونبيل الدوسري، في التصوير دانا سليمان، وفي الصوت محمد حمادة، الإضاءة هاني الغانم، والهندسة الإذاعية ناصر عبد اللطيف، اليوتيوب لحسن الدوي، والجرافيك والاي اي لمقدمة برنامج اف ام مونديال لمحمد نعمة وخالد فتحي. تقارير برنامج اف ام مونديال لعبد الله الشوملي، محمد نعمة وابراهيم تلفت. والإخراج التلفزيوني لعائشة أحمد، والإخراج الإذاعي لهذا اليوم لمحمد الدوسري. تقبلوا تحياتي وتحيات زميلي هاني اللولو الغايب اليوم، وتحياتي أنا محمد عبده، وساعة ونصف من كرة القدم العالمية.

0: إذن أعزائي المستمعين، اليوم يوم جمعة، يوم راحة. الناس ما بتكون في الشوارع، ما تكون في وظائفها، كلها متواجدة في البيت. يمكن أكثر متابعينا راح يكونون عبر شاشة قناة البحرين الرياضية، أو إذا كانت في زيارات أو زوارة أو أي مكان رايحين راح تتابعونا على الموجة 93.3، وإذا كنت في البيت راح تتابعنا على قناة البحرين الرياضية وعلى قناة البحرين الرئيسية. اليوم الحديث راح يكون أكيد بشكل مفصل، ما راح يكون فيه تحليل فني، راح يكون فيه تحليل فني لكن راح يكون فيه تحليل فني لمبارتين. وضيف اليوم يعني ضيف مختلف، ضيف نجم دولي، زاملته أنا في ملاعب كرة القدم، زاملته في العديد من البطولات، زاملته في بطولة كأس العالم للناشئين 89 في اسكتلندا، الكابتن ونجم المنتخب البحريني كابتن خالد جاسم، ونجم العديد من الأندية والأساس نادي رفاع الشرق والاحتراف القادسية الكويتي، وأعتقد النصر أيضا القادسية السعودي والنصر الكويتي، الكابتن خالد جاسم. كابتن خالد مساء الخير وسعداء أنك تكون معنا اليوم في هذه الحلقة.
1: أولا مساك الله بالخير أبو أحمد، وعلى السادة المتابعين وعلى الكادر اللي خلف هذا البرنامج، وأنا أسعد بو أحمد تواجد معاك اليوم. راح نتحدث عن كرة قدم عالمية مختلفة نوعا ما عن كرة قدم المحلية، فيها أكيد الكثير من الأريحية، ما فيها قيود كثير مثل ما يقولون، ولكن احنا مثل ما يقولون الحين على مشارف الأمتار الأخيرة شفنا الكثير من الأمور راح ممكن نتحدث فيها. وأنا سعيد أبو أحمد، وإن شاء الله يكون اليوم حلقة يعني ثرية ونقدر نضيف للشارع الرياضي اللي هو يتمناه.
0: أكيد أكيد. قبل لا أدخل، أنا عندي أربعة محاور كنت مجهزها، كل محور يمكن فيه أربعة أسئلة، وأتمنى أن الوقت يدركنا في هذه الأمور. وحاول أنت يعني ما شاء الله عليك بعد واحد إعلامي غير أنك تكون لاعب، فحاول ألملم كل هذه الأمور. لكن بأكلمك عن البطولة، سؤال عام، بطولة كأس العالم في أمريكا، وإحنا في نهايتها وخلاص عرفنا من راح تكون المعركة الأخيرة، في واحد راح يبتدي الرقصة وفي واحد يمكن تكون الرقصة الأخيرة، واحد في بداية مشواره يكتب مجدة ليونيل ميسي مع المنتخب الإسباني أو لامين يامال قصدي، واحد يريد يكتب التاريخ، يريد يحقق إنجاز لثاني مرة. قبل لا نتحدث عن هذه النهائي الأكيد الكل يتمناه ونهائي كبير، بطولة كأس العالم شلون كانت وشلون شفت من خلال متابعتك لها؟ كانت قد التوقعات تطلعات الكابتن خالد جاسم فنيا؟
1: أبو أحمد الكثير

0: كثير من اللغط يمكن على هذه البطولة البعض يعني عند بعض النقاط السلبية، بمعنى أن هناك الكثير من اللغط بتغيير بعض القيم والقوانين والقرارات اللي شفناها بالتحديد في رجوع لاعب المنتخب الأمريكي أمام المنتخب البلجيكي وتأثير بعض القرارات السياسية على الأمور الرياضية.
1: وإحنا عارفين دائما خالد الاتحاد الدولي يأكد هذا الموضوع أن السياسة بعيدة عن
0: الرياضة،
1: بس إحنا عارفين فيها معايير دائما تطبق على ناس ما تطبق
0: دائما عنه. حتى كرة القدم ما تكلم عن كرة القدم فقط اللي شفناه في كأس العالم، بل في كل الدول.
1: يعني الاتحاد الأوروبي اللي يتغنى اليوم واللي يهاجم الاتحاد الدولي ويهاجم أنفنتينو تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي بعد قرار الرجاع، شاهدنا أيضا بعد في مواضيع دخل وطبق فيها الأمور القوانين الاتحاد الدولي في جهة ما طبق فيها على دول ثانية.
0: أي إدارة كرة القدم في العالم فيها بعض التدخل السياسي شئنا أم أبينا. إحنا الآن في عالم صغير أبو أحمد، لا يمكن أنت
1: في معزل تكون
0: في معزل أو تتشدق
1: بقيم
0: بقيم وأمور ان انت فقط تهتم بتطبيق العدالة على الجميع. في بعض القرارات السياسية تتدخل وتغير هذه القيم. كل رئيس منظومة رياضية هناك في قوة خفية تتعامل معه، هذه امور واضحة. هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية في زيادة عدد المنتخبات هذه المرة، احنا واحمد لناخذها بمبدأ التطور. انطلاقات كأس العالم كان بعدد محدود، من ثم يزيد 16 24 32 48،
1: وحين 64
0: ممكن تصل لـ 64. انت تتكلم عن تطوير، تتكلم عن تسويق، من حقك. هذه التطور أبو أحمد ليس فقط في عدد زيادة عدد المنتخبات، حتى في شكل المنتخبات، حتى في مناحي الحياة بشكل عام. التطور يجب أن يكون متواجد. في بعض السلبيات، في بعض الإيجابيات، شيء واقع، لكن نتكلم عن جودة. الجودة تأتي بعد المراحل التأهيلية أو المراحل الإقصائية. هذه أمور طبيعية جدا. هذه النقطتين اللي العالم الآن تتكلم عنها، موضوع تغيير القيم، موضوع زيادة عدد المنتخبات، لكن في الأخير وأحمد اللي يبقى هم الأفضل كجودة، كتاريخ، كاسم، كعمل متراكم.
1: بس في ناس تقول وتتكلم، تقول كابتن خالد اللعبة الوحيد، شوف في كرة الطائرة، في كرة اليد، في كرة السلة الضعيف ما يقدر يفاجئ القوي، بس في كرة القدم ممكن الأقل يفاجئ القوي في 90 دقيقة ويفوز عليه
0: إذا امتلك الشجاعة. أعطيك مثل، المنتخب المصري أمام المنتخب الأرجنتيني، وحي المنتخب المصري، الكابتن حسام حسن لعب بشجاعة أفضل من
1: الإنجليزي وتوخل،
0: أفضل من توخل، أفضل من أنشيلوتي، أسماء كبيرة جدا. هذه الأسماء كان عندها مبدأ التحفظ ولا عندها مبدأ الشجاعة. صحيح كرة القدم الآن أصبحت صناعة، أصبحت إعلام، أصبحت توجه للرأي العام، وتأثير الإعلام على هذا التوجه، بمعنى هذه الأسماء الكبيرة اللي ذكرتها أنا. شوف حسام حسن كاسم لا يوازيهم إعلامياً، ما أتكلم فنياً. فنياً بصراحة يمكن تفوق عليهم. فكرة القدم أحياناً أبو أحمد الإعلام يغشك، لكن على أرض الواقع شفنا التأثير، تأثير إدارة المدرب للمجموعة،
1: اختيار المدرب للمجموعة،
0: غرس الثقة والشجاعة لدى اللاعبين. احنا شفنا مباراة ديشام امام اسبانيا، شفت تفاعل ديشام على الخط قبل المباراة، كان خايف،
1: لا خايف
0: وهي خايف
1: وسلم وحسن المباراة رايحة من البداية.
0: لكن شوف تفاعل دي لفوينتي واقف مرتاح، حتى ملامح مرتاح. هذه الثقة اللي في نفسه انعكست على أداء المنتخب الإسباني. فهذا نتكلم إحنا على بعض التفاصيل أبو أحمد اللي إحنا ممكن نميز مدرب عن آخر.
1: راح نتكلم عن العديد من المحاور كابتن خالد عندي محور.

0: عمر أول هل يستحق المنتخبون للوصول؟ معركة عقول في المحور الثاني أكيد بين سكلوني وديليبوينتي، ميسي، لامين، يامال، الماضي والمستقبل، كل هذه المحاور راح نتكلم فيها. لكن خلينا نبدأ أول شيء باستحقاقية وصول المنتخبين الإسباني والأرجنتيني. كان مستحق الأرجنتين ولا شخصية البطل هي اللي صنعت هذه التأهل للمنتخب الأرجنتيني؟
1: هو الاثنين، شخصية البطل ان انت كيف تستثمرها حتى يكون هناك في استمرارية في العطاء، استمرارية في فرض القوة، وايضا تمكن الفريق باللعب في اكثر من اسلوب. شفنا المباراة الاخيرة المنتخب الارجنتيني ابو احمد، بداية المباراة خذاها معركة بدنية امام المنتخب الانجليزي، فوارق البنية تصف مصلحة المنتخب الإنجليزي، لكن تحمل المنتخب الأرجنتيني قاوى المنتخب الإنجليزي. أنا توقعت أن المنتخب الأرجنتيني يفقد قواه مع مرور الوقت، لأنه بدأ بمعركة بدنية كأن تشوف أتلتيكو مدريد في الشوط الأول. ما تشوف سكالوني مدرب، لا تشوف كأن سيميوني هو المدرب المنتخب الأرجنتيني.
0: سيميوني بالفعل
1: بالضبط. في الشوط الثاني اختلف المنتخب الأرجنتيني، عنده قدرة على اللعب بالقوة البدنية، عندهم قدرة على اللعب بأكثر من أسلوب وتكتيك، وعندهم قدرة على استغلال العنصر الفردي والتقنية المتمثلة في ليونيل ميسي. المنتخب الإسباني يفرق، المنتخب الإسباني ما عندهم لاعب مرجع. لتلاحظ على مرور السنوات أبو أحمد، المنتخبات الإسبانية ما عندهم لاعب مرجع محوري، بمعنى أن أنت المنتخب الأرجنتيني في ليونيل ميسي، البرتغال عندك كريستيانو مثلا، في اكثر من منتخب
0: يتكلمون يقولون اسبانيا المنظومه النجم،
1: المنظومه
0: هي النجم
1: بالضبط. فهذه صعوبه التعامل مع المنظومه. ومنتخب الاسباني ابو احمد اصعب منتخب ممكن تتواجه معه. ليش؟ لانه يرهقك ذهنيا
0: نفسيا،
1: ينهيك ذهنيا. يعني المنتخبات الاخرى عندهم مثلا في حاله الاستحواذ انه يبي يصل المرمى المنافس في اقل عدد من اللمسات. المنتخب الاسباني يقدر، لكن لا يرجع يدور، يرجع يدور. انت كمنافس تجري خلف الكره ذهنيا، خلاص التعب.
0: وانت شعورك عارفه، انت كلاعب وانا كلاعب،
1: مرينا في الامور.
0: وحتى اللي يلعب مثلا في الحواري وفي الفرجان، لما عندك مجموعه اقوى منك وما تعطيك الكره تتنرفت، تزعل، تسب. فهذا اللي يصير. يعني رابيوت طلع برا عن
1: مبابي في المباراه الاخيره، دخل على الحارس،
0: خلاص
1: ايش معناته؟
0: هذه اني انا ما لعبت كره، لان انا
1: طلعت من جو المباراه،
0: جريت انا اكثر من المس الكره يعني في المباراه. نتكلم عن المنتخب الاسباني خالد، ذكرت واحنا دائما كنا نذكر هنا المنظومه هي النجم، ديليبوينتي هو اكثر النجوميه. اسبانيا افضل منتخب في البطوله من الناحيه الفنيه
1: بلا شك. شوف احنا بعد لازم نعطي حق ديليبوينتي ونتكلم عن نجاحه في اداره المنظومه، او شيء نتكلم عن تاريخه. هو اقيل من تدريب الافيس في 2011، وبعد ذلك تم في البيت، ما عنده اي عمل.
0: يقولون حصل عن طريق عمل مارشنو في الجريده،
1: ولا في الجريده، وقدم وتم ضم المنتخب الاسباني، الاتحاد الاسباني، مدرب للفئات، ونجح في تحقيق البطولات مع الفئات. زين، هل هو فقط العنصر الرئيسي لنجاح الكرة الإسبانية؟ لا، نتكلم عن مدرب منتخب، مدرب فترات، غير مدرب الأندية، يعني في موسم طويل جدا. فسر نجاح ديليبوينتي هو الاختيار وإدارة المجموعة، لكن التكوين أتى من الأندية الإسبانية. عمل الأندية الإسبانية التكوين مهم جدا.
0: اليوم الأندية الإسبانية وحتى المرجع الاتحاد الإسباني في طريقة واحدة، أسلوب واحد في اللعب.
1: لكن شوف اليوم أنت منتخب الإسباني في بعض اللاعبين من أندية تلعب بنهج مختلف. بانيا مثلا اللي لعب في أتلتيكو مدريد، كان في ريال، أسلوب أتلتيكو مدريد مختلف عن الاتحاد الإسباني.
0: لا أنسى، هاي مدرب ديليبوينتي هو مدرب في الفئات كلها، فعنده للحين حافظ.
1: فأنت تتكلم عن لاعبين التأسيس مالهم يكون بفكرة إن اللاعب الإسباني عنده مبدأ الصبر والتدوير و حتى يعني مثل ما يقولون يضربك في مقتل.
0: المرونه التكتيكيه بعد موجوده دائما عند المنتخب الاسباني
1: جدا جدا جدا. المنتخب الاسباني اصعب فريق

0: يمكن احنا بنشوف نهائي ابو احمد المنتخب الارجنتيني كيف يواجه المنتخب الاسباني، لان انت بتواجه منتخب ليس منتخب انجلترا، مختلف تماما.
1: انا عجبتني في الكلمه اللي قلتها كابتن خالد، انت المنتخب الاسباني ما يخليك تلعب كره،
0: ما يخليك،
1: يعني اول شيء ينزع عنك كل اسلحتك. انا ما بسلمك كره عشان تهجم علي، ولا بلعب يا كره تنس رايح يا لا لا، انا قد ما اقدر احرمك انك انت تلعب في المباراه.
0: بالضبط. فالمنتخب الارجنتيني اتوقع راح يكون استحواذه اقل، لكن عندهم حل من المتمثل في ميسي.
1: إيه؟
0: ميسي عنده قدره في تفسير اللحظه واختيار قرار مختلف عن كل لاعبين العالم. يعني شوف ميسي قبل 20 سنة أو 15 سنة مثلا، قول 15 سنة، عنده القدرة على أنه يكون في سباق مع لاعب في مساحة مثل 20 أو مسافة 20 متر. الآن ما يقدر يأخذ قرار مختلف، يقرأ نقاط ضعف المنافس سواء لاعب أو مساحة،
1: سوي سكان
0: قبل ويوقف في منطقة أن أنا ممكن إذا جاتني الكرة الحين قراري بيكون صح.
1: أنا صادني فضول وأنا أتابع أي مباراة، يمكن لو أقعد معك وأتابع مباراة طالعة يطلع وراء سبحان، يتمشى يروح يدور أي بقعة ما فيها أحد يتلفت يساري، أول ما تيل الكرة خلاص هو قرر،
0: خلاص سواء بين الخطوط من لمس الوحدة أو كان في مناطق مثلا بعيدة عن مناطق التأثير بأوفر رفعة أو أو أو بأسيست. حتى الهدف الثاني اللي شفناه قبل الهدف الثاني كيفية عمل الأسيست،
1: لا لا لا بالمسطرة اللاعبين أطول، ما أدري شلون القياس.
0: هذه أنت كمنتخب إسباني شلون تتعامل مع قوة ميسي في هذه النقطة؟ ما ندري، راح نشوفه إن شاء الله.
1: لا يعني هو أنا عارف منتخب إسباني غريب حتى في استرجاع وافتكاك الكرة، أصلا ما ترفع كل اثنين ثلاثة يمك، اثنين ثلاثة يمك لما أنت عندك الكرة، اثنين ثلاثة يمك ويساعدونك لما
0: هنا يلعبون كمجموعة. وأحمد هم دائما قريبين من بعض سواء في الحالة الدفاعية والحالة الهجومية، في كيفية الانتقال، كيفية الرجوع، في كيفية الضغط، لأنه دائما قريبين من بعض.
1: نعم. من قدم خالد أجمل كرة لحد الآن في البطولة؟
0: إسبانيا.
1: إسبانيا بعد
0: أكيد أكيد
1: إسبانيا.
0: ابو احمد
1: اشوفك يعني اسبانيا عندها باكج يعني
0: اي، لان تتكلم قبل النهائي امام مرشح الاول كان المنتخب الفرنسي،
1: والاول اختبار قوي
0: لكن شفنا المنتخب الفرنسي كيف
1: ترشحات كلها كانت تصف في صالح المنتخب الفرنسي.
0: اي بالضبط لكن اثبت المنتخب الاسباني انه هو كمدرسه او كفكر هي الافضل الان على المستوى العالمي.
1: اذا احنا يعني نتفق ان هذه النهائي يجمع افضل فريقين في البطوله.
0: بالضبط
1: نتفق. نروح للمحور الثاني اعزائنا المستمعين، واحنا دائما بنتظر اتصالاتكم على 1745555556 من داخل مملكه البحرين، على 00973145555556 من خارج المملكه. يقول هي معركة عقول كابتن خالد، سكولوني ضد ديليبوينتي، شلون قدر سكولوني يرجع الأرجنتين ويعيد الأرجنتين في التأخر أمام المنتخب الإنجليزي، وردت الفعل هذه في الهدف الثاني أنا انصدمت إنها هي ما أدري ردت فعل خطرة، لأن هذه بعض الأحيان صدمة.
0: نعم
1: هي صدمة أنا أعتقد، لأن ما تفرح اللون بهذه الطريقة.
0: كان فرح داخلي تحسه.
1: إيه وحتى في يعني
0: خاطر عليه
1: العبرة كانت فما أدري يعني كان
0: ما كان في تعبير،
1: ما في تعبير، كان يخوف المنظر
0: كأنه يعني صدمة، وهذه خاطر على صحة الإنسان نفسه.
1: فلكن مو أول مرة يعود المنتخب الأرجنتيني، في مباراة راس الأخضر رجع، في مباراة منتخب مصر رجع، أمام الإنجليز رجع، يعني المباراة الأصعب. وكنا نتكلم إحنا بالأمس وانا كنت ألوم توخل وهاري كين، قال توخل ما له علاقه، احنا رجعنا بس توخل كان المفروض يدخل في الهايد بريشن وقت البريك في الشوط الثاني انه يدفع لاعبينا، لانك ترجع لخط السته مع بيكفورد، وهاري كين كان موجود عند بيكفورد يعني طوال 30 دقيقه، هذه انتحار كان يعني. لكن خلينا نتكلم عن سكولوني وعن المنتخب الارجنتيني والعوده هذه في ثلاث مباريات، شد هذا العمليه وهذا الموضوع، شد العلم.
0: سكولوني هيئ المجموعة أن تكون مجموعة متماسكة.

0: راسك وتدري يعني جعل منتخب الأرجنتيني مجموعة متماسكة من السهل. ليش؟ شخصية اللاعب الأرجنتيني لاعب قوي جدا، عنده من العاطفة الشيء الكثير، مقاتل، فأنت من السهل أن أنت تخلي المجموعة تلعب أو تقاتل لهدف واحد. ولا تنسى أيضا وجود ميسي معاهم، هذه قوة إضافية. كواليتي لاعبي المنتخب الأرجنتيني كواليتي عالي جدا، فأنت سهل نتشكل هذه المجموعة بأفكار بتكتيك، وأيضا بحرية متروكة للاعب ميسي في اتخاذ قرار. أنت لا يمكن أن تقول لميسي مثلا شلون تدافع أو شلون تهاجم أو ما تتهاجم، لا يمكن. وهذه النقطة مهمة جدا ترجعنا لأنا ممكن يعني أبى أتكلم فيه أبو أحمد، هذه النقطة مهمة.
1: تفضل.
0: الآن في كرة القدم العالمية الكثير من المتابعين يظنون أو يعتقدون بأن حركة اللاعب على أرض الملعب يتدخل فيها المدرب.
1: لا،
0: هذه لا يمكن، لا يمكن. دائما ما يحدث على أرض الملعب هو قرار لاعب. جودة القرار يعتمد على كيفية
1: توقيت القرار.
0: توقيت القرار، وأنا شلون أنا أخذ وأقرأ الموقف. كل ما كان جودته أعلى قراري وايد أفضل. فالمدرب هو يضع الأسلوب والطريقة ويتعامل مع التغييرات بشكل صحيح، وهذا اللي وقع فيه توخيل بشكل خاطئ بعملية التغيير أمام الأرجنتين. هذا اللي خلى الأرجنتين تعود، لأن توخيل كان سلبي، كان خايف. ليش قلت لك أنا حسام كان أفضل في عملية التعامل مع المنافس الأرجنتين؟ لا يمكن أن أنا ألعب في دفاع منخفض، لأن أنت لو لعبت بدفاع منخفض أو في منطقتك تأكد أن خلق الفرص من قبل المنافس راح يزيد.
1: وتوخل دخل في عراك بعد، لأن هي المباراة أول 20 دقيقة كانت معركة وكنا نشوفه وايد متنرفز على الخط كان.
0: بالضبط، فهذه خطأ، لأن أنت في المقابل راح تعرف أن الأرجنتين عندهم من من من الأمور أنه ممكن يدخلونك في هذه الموقع.
1: صحيح.
0: فالتعامل مع أحداث المباراة من قبل سكالوني بمراحل كان أفضل من توخل بمراحل. نعم. فهذه سر التفوق. لكن لو توخل يعني بقى على أنه هو يكون أكثر شجاعة، ما أعتقد المباراة راح تكون بهذه النتيجة.
1: احنا عندنا لاعب آخر أو مدرب آخر أنا تعجبني شخصيته، أحبها، ديلي بوينتي. وقوفه في على الخط، هدوءه، سر هدوءه وقدرته دائما على على فرض أسلوبه. راح أرجع خالد لهذا السؤال، بس راح نطلع أعزائنا المستمعين والمشاهدين لفاصل إعلاني قصير وارجع ونواصل هذا الحديث مع ضيفي الكابتن خالد جاسم.
2: من أول يوم لي في العمل الحكومي كان حلمي واضح، أنجز شيء مميز لوطن منحنا الكثير. تابعت زملاء انطلقوا من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، توسعت آفاقهم، تعددت تجاربهم، وصار لكل منهم دور فاعل في تطوير العمل الحكومي. واليوم أنا مستعد أخطي خطوتي الأولى، أكون من صناع الأثر، أترك بصمتي وأبدأ رحلتي. سجل الآن في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.

مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين، مرة ثانية متواصلين معكم خلال هذه الساعة ونصف أو نصف ساعة والساعة المتبقية من برنامج

0: برنامج اف ام مونديال، وضيفي الكابتن خالد جاسم نجم منتخبنا الوطني ونجم نادي الرفاع الشرقي والقادسية السعودي والنصر الكويتي. كابتن خالد، كنا نتكلم عن ديليبوينتي سكالوني. سكالوني تكلمت عنه، ديليبوينتي هدوء كاريزما خارج الملعب واسلوب قاتل في طريقة اللعب. مدرسة يمكن مو جديدة على الكرة الإسبانية، لكن ديليبوينتي طبقها باقتدار، هذا الاحتفاظ والاسترجاع بشكل كبير. يمكن مثل ما قلت في بداية اللقاء، أن المنتخب، الأندية والمنتخبات تملك نجوم وأسماء. المنتخب الإسباني يملك منظومة، والمنظومة هي نجم الفريق، والمنظومة يترأسها السيد ديليبوينتي.
1: اكيد اكيد، يعني تشوف بورو اللي احرز الهدف الثاني امام فرنسا، لعب توتنهام، كوكوريا اللي انتقل ريال مدريد جاي من تشيلسي، يعني يلعبون في دوري مختلف باسلوب لعب مختلف يعتمد على السرعه والانتقال والتحولات، الى منظومه تعتمد على المجموعه، الصبر، الاستحواذ، التدوير، الانتقال الممنهج. لا يوجد شيء للصدفه في المنتخب الاسباني. أنت كيف تدير هذه المجموعة ويستطيع اللاعب أن يغير سويتشينج المنتاليتي الذهنية من أسلوب إلى أسلوب آخر؟ هذه يعطيك مؤشر واضح أن اللاعب الأسباني أبو أحمد لاعب أسس بطريقة قوية جدا من عمر 9 سنوات، مثل ما قال تيري هنري، 9 سنوات أنت في مدارس التكوين عندك مبدأ يعني تمشي عليه،
0: خلاص نهج،
1: خلاص إيه؟ نهج تمشي عليه. فمن السهل لما تكبر تنتقل إلى في أكثر من محطة، لكن القدرة على اللعب بأكثر من أسلوب موجود، لأن التكوين تم بشكل ممنهج وشكل قوي وسليم.
0: نعم، على ذكر الظهير الأيمن، ظهير توتنهام اللي أيضا ثنائية، أنك أنت تفضل لاعب يلعب في الدوري السعودي، مدافع
1: لابورت
0: ثنائية مع كوبارسي، بيدري ما يتألق تحطه على الدكة، هاي قوة وجود العناصر البديلة وقوة مدرب وشخصية مدرب. أنا ما لعب أي لاعب مو بجاهز، ألعب الأجهز
1: أكيد. لو تتكلم عن بيدري، لو دخل الشوط الثاني المنظومة راح تعمل بشكل نفس الكفاءة بنفس القوة.
0: لا، نفس دخل من دخل، طلع من طلع،
1: بالضبط. ما في أي هي
0: هم ترس
1: إيه؟ فهذا قوة. نتكلم عن قوة، حتى يعني لو انخفض مستوى بدري، لكن يبقى بدري اسم كبير جدا في وسط الملعب. يعني أنت إذا كنت تبحث عن زيادة الاحتفاظ، بس دخل بدري شوط ثاني راح يخلي المنافس بنزول معدل اللياقه البدنيه عند المنافس راح يعاني من بدري. هذه حقيقه، مع اني انا ترى يعني يعرفون انا مو مشجعين برشلونه، لكن انا احب كره القدم الجميل واتكلم.
0: بس يمكن مدرب اخر ما يحط بدري. احنا نتكلم عن جراءه ديليبوينتي، اذا عنده لاعب اجهز طريقه لعب اجهز يلعب اللاعب.
1: لا، بس تتكلم عن فابيان وين لعب؟ وين يلعب؟
0: في باريس.
1: اي يعني منظومه وسط باريس سان جيرمان،
0: اولمو، فابيان
1: قويه جدا. رودري اللي رجع، هذا
0: لا، رودري قصة ثانية. رودري
1: إيه، رودري هو يعني شو أقول لك، العقل المدرب مدبر وروح المنتخب. فلا، المنتخب الإسباني بصراحة منتخب مميز، ووصول المباراة النهائية لم يأتي من فراغ، وأكد إن أحيانا أبو أحمد حتى لو ما عندك مرجع، حتى لو ما عندك نجم بارز أوحد، ممكن بالمنظومة إن أصل المباراة النهائية، وممكن إن أحقق حتى كأس العالم.
0: زين كابتن خالد، أكيد الأوراق كلها مكشوفة الحين بين الفريقين الأرجنتين وإسبانيا، بين المدربين سكالوني وديليبوينتي. كل عارف قوة ونقاط ضعف الآخر. من راح يملك الخطة البديلة في هذه المباراة إذا تعقدت الأمور؟ بداية المباراة أكيد في خطة بديلة ما تفاجئها وتفرض أسلوبك، وإذا الأمور ساءت، من باعتقادك المدرب اللي قادر يكون عنده الخطة البديلة؟
1: أتكلم عن الأرجنتين في البداية. خلنا نأخذ بعض المواقف أو المباريات اللي عانت فيها الأرجنتين.

0: ان الراس الاخضر امام الراس الاخضر امام مصر هالمبارتين امام المنتخب الانجليزي بشكل اقل. من اللي رجع المنتخب الارجنتيني في هذه المواقف؟ اولا قدرت ليونيل ميسي على تغيير شكل المنتخب بالتحديد في اخر انفاس المباراه اوقات المباراه. شلون؟ كان دائما ما يذهب الى الجهه اليمنى. ليش؟ شاف ان المنتخب المنافس كان بدنيا قل، بدا يتراجع. هذه اللي استثمرها ميسي في عمليه تغيير الدفه وقوه المباراه الموازين لصالح المنتخب الارجنتيني. هل ذي الامور راح تكون امام المنتخب الاسباني؟ راح يحدث المنتخب الاسباني نفس الطريقه هذه؟ المنتخب الاسباني ابو احمد ما اعطانا مؤشر انه هو بعد الدقيقه 70 انه بدنيا ينزل او ان شكل الدفاعي يتغير يلعب دفاع منطقه. ما اعطانا هذا المؤشر. لذلك احنا نتكلم عن فكره طبقها المنتخب الارجنتيني امام منافسين بعد الدقيقه 70 او بعد الدقيقه 50 بدنيا يهبطون او ينتهجون اسلوب دفاع متاخر، لانه يواجه منتخب راح يستحوذ، منتخب راح يضغطه في ملعبك، منتخب راح غصبا عليك يصل لمناطقك، غصبا عليك مو على كيفك، منتخب اسباني يصل عندك. فهي مثل ما يقولون احجيه لغز، شلون راح يحل المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني؟ لان اذا المنتخب الاسباني امتلك الكره وسجل فيك هدف او هدفين، من الصعب انك ترجع، لان ما راح يتراجع،
1: راح يبقى على نفس،
0: راح يستمر على نفس الاسلوب. وهذه مشكله راح يواجهها المنتخب الارجنتيني اذا اذا المنتخب الاسباني تم على ما هو عليه، وراح يبقى على ما هو عليه.
1: يعني احنا انت متاكد انه راح هو يبقى على ما هو عليه؟ ايضا اعتقد اختبار كبير سكالوني جرب انه يتاخر في الكثير من المباريات ويعود، بس احنا عارفين البعض عيب على المنتخب الاسباني كابتن خالد يحتفظ بالكره بشكل كبير، ودائما هاني من اللي ما يحبذ دائما الاستحواذ السلبي كثره التمريرات، بس في المنتخب امام منتخب فرنسا كان يحتاج، ودائما كنا نتكلم هنا في البرنامج انه يحتاج انه يقتل، ما يعطي الكره للمنتخب الفرنسي لان المنتخب الفرنسي يحب التحولات. هي مباراة تحولات، يعني منتخب الأرجنتيني قلت أنت يمكن يرجع ويقبل بالواقع أن المنتخب الإسباني راح يفرض عليه أنه ما يعطي الكرة، فراح يتم يمكن بلوك أمامي مو منخفض
0: وسط الملعب،
1: وسط الملعب ويلعب على المرتدات إذا كان يقدر. لكن أنت توافق الرأي أن المنتخب الإسباني استحواذه سلبي؟
0: لا طبعا، لا لا لا لا. مسي بالخير ابو علي، يا ولا يا ريتك موجود ويانا
1: ابو علي اليوم.
0: الله يمسيه بالخير. يمكن في مقوله حق غوارديولا سالوه عن الاستحواذ، قال انا ما عندي استحواذ او ما اطبق اسلوب استحواذ للاستحواذ، لا اطبقه لاجل يعني ايجاد ثغره ومن ثم اصل لمرمى المنافس. وهذا اسلوب اللعب منتخب الاسباني، احيانا يكون في عملية تدوير لإرهاق المنافس ذهنيا. مهم، يجب عليك أن ترهق المنافس ذهنيا، يجب.
1: كان مباراة ملاكمة يعني
0: لازم،
1: ليه ما يعني
0: لازم
1: تخور خلاص قوة.
0: فأنت في الأخير أحمد تكلم عن عرض الملعب 76 متر وطوله 120 أو 110 متر. أنت بتدافع بأربع 4-2 أو 4-5-1، إيش كثر المسافة بين اللاعب ولاعب حتى تغطي 76؟ ما تقدر. فأنت راح تغطي تقريبا 20 متر. زين البلانك اللي على الأطراف إذا تواجد فيه لامين يامال وتغيير الكرة بشكل سريع جدا راح تضرب الخط كله والنظام الدفاعي راح ينهار. فقوة المنتخب الإسباني في عملية التوسيع الملعب، في عملية التدوير واللعب بين الخطوط، فأنت من الصعب أن تلعب أمام هذه الفكرة وأمام هذا النهج مع لاعبين يستطيعون الاستحواذ في مناطق مزدحمة أو التدوير في مناطق فيها أكثر من لاعب. وهذه السر المنتخب الإسباني اللي ممكن يتفوق على كل المنتخبات. فبالنسبة لي الاستحواذ مهم، وهو سلاح وفلسفة وليس مجرد استحواذ للاستحواذ أو استحواذ سلبي.
1: المنتخب الارجنتيني تعامل، شفنا شلون تعامل مع

0: المنتخب الإنجليزي. كانت مباراة عنيفة. شلون راح تعامل المنتخب الأرجنتيني مع فريق يدور بالكرة يحاول يحرمه من الكرة؟ ما يعني شنو الطريقة أنت من وجهة نظرك خالد الفنية اللي ممكن سكالوني ممكن لاعبين الأرجنتين يتعاملون فيها؟ لأن الحرمان وقطع عنك الكرة في أوقات كثيرة من المباراة تحتاج يمكن اللي قدر يكسر هذه القاعدة هو كلوب أمام بيب لما كان في مانشستر سيتي. الضغط العالي الرهيب اللي كان يستخدمه كلوب في البريمير ليج وفي الشامبيونز ليج أمام هذه الطريقة الوحيدة. بس ما أعتقد إنه ما أدري إذا سكالوني قدر يلعب هذا الضغط العالي علشان يكسر استحواذ المنتخب الإسباني.
1: إذا إذا إذا إذا كانت فكرة سكالوني إنه يكون ضغط عالي بشكل مستمر في الشوط الأول فهذا انتحار. لأن أنت عندك تكلم عن رودري موجود يكسر الضغط، عندك أولمو
0: بين الخطوط
1: فأنت ممكن يبدأ على فترات 5 دقائق 10 دقائق ومن ثم أفضل أنه يرجع في بلوك وسط الملعب وليس الدفاع المتأخر، لأنه بعد خطر عليك
0: الدفاع المتأخر اللي سواه توخل.
1: مشكلة فبالإمكان أن تلعب بدفاع وسط الملعب بلوك وسط الملعب ومن ثم الضغط في وسط الملعب والاستخلاص واللعب السريع من لمسة للمهاجمين بوجود الداهية ميسي اللي ممكن يعطيك لمسة انفراد في حالة الاستخلاص وسط الملعب. هذه فكرة أعتقد هي بالنسبة لي هي الأفضل أمام إسبانيا. لكن المشكلة وين بو أحمد؟ نتكلم عن 90 دقيقة.
0: وين المشكلة 90 دقيقة؟
1: إيه نتكلم عن 10 دقيقة ولا لا لا لا. أنت مع مرور الوقت هل البلوك وسط الملعب راح يكون فعال على مدى 90 دقيقة أم هل تجبر أن أنت تلعب دفاع متأخر؟ هل المسافة بين اللاعبين أو بين الخطوط راح تتسع مع مرور الوقت؟ راح تتسع مع مرور الوقت 100%. لأن نتكلم عن طاقة طاقة اللاعب لا يمكن أن تستمر مدة 90 دقيقة بنفس العطاء بنفس القوة بنفس الرتم بنفس النسق. لا لا مع مرور الوقت نتكلم
0: راح تكون معركة مدربين ولا معركة نجوم هذه المباراة؟
1: لا إدارة مدربين ومنظومة إسبانيا أمام قوة وأفراد المنتخب الأرجنتيني.
0: شكرا لك كابتن خالد. راح نطلع فاصل وراح نحط تقرير أعتقد تقرير كابتن أحمد سلطان. راح ناخذ تقرير اللي عدى الزميل عبد الله الشوملي وفريق محمد نعمه وابراهيم تلفت لمعرض الكابتن حمود سلطان في مجمع السيف.
2: بحسام شلون شفتوا التكريم من قبل عقارات السيف حق رواد كره القدم في البحرين اليوم؟
3: اول شيء جميل صراحه. انا اشكر اداره السيف على تكريم لاعبين القدامى لزمن الجميل اللي ادى أخلصوا بدون مقابل. هذه بس يعني هذه ترى نفسيا معنويا حلو صراحة حق اللاعب. وشكرا على المبادرة صراحة.
2: بخسام اليوم نفس ما قلت أنت شيء معنوي. اليوم شفنا الإصدار وابتدوا هم على كلامهم ابتدوا فيكم كرواج ويبون يستمرون حق الأجيال الثانية. والحلو إنه يذكرون الجيل الصغير اللي كانوا موجودين فيكم.
3: أكيد هذا الشيء كم ذم أقول لك لأن بعضهم ما عرفوا اللي توهم صغار زين فيعرفون من فلان وفلان وفلان. اللقن هذه حن يشوفون التكريم وهل يشوفون الحين يذكرون يعرفون كل واحد من فلان ومن فلان بيقولون ما يلعب هذا يسوى هذا يسوى. هذا شيء حلو يعني صراحة.
2: زين أبو حسام بنروح وياك بنشوف بعض الجوائز بناخذ بعض الذكريات فيها.
3: أي نعم.
2: زين عطنا بعض ذكريات هاي الجوائز وشنو تمثل لك؟
3: هذه بطولة العربية في دبي. حصلت على أحسن حارس.
2: أحسن حارس.
3: أحسن حارس. وهذه دولة الخليج في الكويت 90 بعد أحسن حارس. وهذه أحسن حارس في آسيا.
2: بحسن هاي الرسائل ما شاء الله.
3: وإيه من السبعينات.
2: إيه.
3: رسائل من معجبين معجبات قبل ما في تلفونات.
2: إيه.
3: تستشرف رسالة اللي يبي صورة واللي يبي يساعد مساعدة واللي يبي كل واحد وذي واحد يبي يعني يبي يعرف عن حياتي.

0: بالعكس هذه احلى شيء انا احتفظيت فيه
1: صراحه. زين قامك محتفظ بذي في رساله انا عارفها على الاقل بس الناس يمكن في ناس ما تعرفها.
0: شنو؟
1: الرساله اللي وصلتك من مانشستر سيتي. العرض.
0: العرض
1: قصه العرض ابو حسام دام احنا عندها الصندوق اللي فيه الرسائل.
0: والله مانشستر سيتي هذه شافوه لي فيديوهات صراحه. ويا وقالوا عرضوا علي. قال مانشستر سيتي في الدرجه الثانيه.
1: صح.
0: عرضوا علي وشاهدوني في مباراة منتخب في البرازيل او مره من المباراه شاهدوني شافوني على الطبيعه. صح. يعني دول الفيديوهات لا بس الطبيعه دي وفعلا شافوني عرضوا علي بس تعرف الاهل والوالده ما يرضون اروح عندهم خاصه الوالده ابوها انا.
1: زين نروح وياك ابو حسام يمكن هني استقبال جلاله الملك لكم كمنتخب.
0: هذه احلى استقبال ما شفت الناس استقبلوني هنا حتى فوق الشيار فوق البيوت يعني تقول من المطار هي بس ارسل لنا اليسر هذه 3 ساعات.
1: هذه اي بطوله
0: مستر؟ بطوله الشرق الاوسط.
1: راجعين من بطوله الشرق الاوسط.
0: اي نعم.
1: وهني هذه شنو هاي الكاس اللي نشوفه هني؟
0: هذه جائزة الشيخ عيسى بن راشد
1: رحمة الله عليه.
0: وهذه من نادي قاسية لعبت البطولة احنا عندهم.
1: قاسية الكويتي.
0: قاسية
1: السعودي.
0: ايه. وهذه في المغرب.
1: ايه.
0: أحسن حارس في المغرب. وهذه جائزة من السعودية. وهذه أول كاس حصل.
1: أول كاس؟
0: أول كاس.
1: إيه.
0: دورة الخليج. أول كاس.
1: ما شاء الله.
0: وأحسن كاس أعتبره لأنه أول واحد.
1: زين. هداء أول شيء هاي هداء.
0: هداء إيه.
1: من عيسى الرميحي إيه. مكتوب عليه. بصت هذه الساعة.
0: هذه الساعة تعرف وين؟ هذه الساعة من يسمونها الله يرحمه خليفة بن ثاني أمين قطر سابقا.
1: إيه.
0: أبوه الله يرحمه الحين سنده
1: الشيخ حامد
0: الشيخ
1: الامير الوالد.
0: اي هذه عقب منتخب يسمونه منتخب اسيا كرموني.
1: والدرع اللي فوق ابو حسام
0: هذه الدرع مباراه دوليه من يطوف مباراه دوليه فوق ال 100
1: ايه مئويه مال مئويه
0: اي مئويه كرموني.
1: زين هاي التيشيرت؟
0: هاي التيشيرت هي
1: تيشيرت عزيز عليه
0: تيشيرت في توقيع ميسي.
1: ايه
0: هذا التيشيرت.
1: زين وين حضر لك ذي انت كنت في المجلس؟
0: المجلس زين هي ويانا.
1: لا انت وين حضر لك الشيرت مال مريم؟
0: لا انت انا وياي.
1: ايه
0: عارف انه باشر اسبوع ميسي بيني.
1: ايه
0: فكرت لازم يسوي شيء مع هذا الوحيد فكر يسوي.
1: زين هني خلينا نشوف ميدالياتك هني ابو حسام. زين ابو حسام هاي الميداليات بطولات
0: دولة الخليج البطولة العربية الدوري مجلس التعاون كل البطولات اللي مثلت فيها.
1: زين ابو حسام سؤال اخير نقفل فيه لقائنا عطنا ذكرى ما تنساها من كرة القدم وحب الجماهير لك. عطنا الذكرى والحب الجماهير لك لليوم.
0: احلى ذكرى من الملك
1: الله يطول في
0: عمرك. يوم فزنا على الرفاع فسخ صلاته واعطاني اياها.
1: الله
0: بس هذه بعد احلى ذكرى في حياتي.
1: احلى ذكرى في حياتي.
0: إيه من شخص عزيز علي من ملك ما صار في العالم كله ترى ما صار ما صار ولا صار. وفسخ صلاته الخاصه يعطيني اياها ما صار في العالم.
1: وانت تستاهل يا ابو
0: شكرا حبيبي
1: يعطيك العافيه.
0: شكرا ابو شكرا.

0: يا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المستمعين. نشكر الاخ العزيز عبد الله الشوملي وايضا محمد نعمه وابراهيم تلفت على هذا التقرير الجميل لواحد من اسطوره ابو وساطير كره القدم البحرينيه الكابتن احمد سلطان. كابتن خالد ايش رايك في التقرير؟
1: والله يا اخي شو اقول لك، هي بادره طيبه جدا، واشكر ابو حسام اخونا الكبير اسطوره البحرين على هذا التقرير وعلى التجمع، وهذه دليل ان

هناك في لمسة وفاء حق الرواد كرة القدم السابقين، بس تمنيت أن يكون الإعلان لها بشكل أوسع، لأن يستحقون يعني التكريم، يستحقون التواجد، وأن يكون تسليط الضوء بشكل موسع أكثر من هذا.

0: موجود كابتن خالد ان احنا نوصل في يوم من الايام الى نهائيات كاس العالم والاجيال تاتي تباعا، ونتمنى يكون جيل من الاجيال يكون موجود في كاس العالم، لان كره القدم احنا نعرف وكاس العالم نعرف ايش كثر يضعك على الخريطه. اليوم كاب فيردي واحده من الدول اللي اصبحت البحث عنها لاكثر من 5000% مرة، أصبحت مكاتب السياحة تفتح خلاص في خطوط طيران راح تعلن كلها بسبب ثلاث مباريات أربع مباريات في كأس العالم.
1: هذا يعني إحنا ونتكلم عن الرواد عن الأجيال عن يعني جيل بعد جيل وبعد جيل، فإحنا تعلمنا من هذه الأجيال والأجيال اللي عقبنا، فإحنا نتكلم عن كرة قدم تستمر بتتابع الأجيال. بس في نقطة مهمة جدا تتكلم عن رأس الأخضر وكيفية تأثير كرة القدم أبو أحمد على تسويق البلد نفسه.
0: نعم.
1: إحنا في كأس العالم اسكتلندا تذكر؟
0: نعم أتذكر.
1: 89.
0: أتذكر.
1: ما كانوا يعرفون البحرين.
0: ما يعرفون.
1: لأن نتائجنا إحنا كانت قوية جدا.
0: راح أسوي بحث.
1: وصلنا رابع العالم. سووا بحث عن البحرين. فتكلم عن تأثير كأس العالم والتواجد في هذه المحافل الكبيرة جدا. إحنا الحمد لله رب العالمين الله بلغنا وإحنا كنا يمكن أول جيل اللي حقق هذه النتائج يعني.
0: نعم.
1: وعشنا هذه الأجواء كلها وكان تأثيرها ليومنا بسبب هذه المشاركة.
0: نعم.
1: ويعني نعم. والحمد لله أن البحرين حققت رابع العالم.
0: نعم. ناخذ أعزائنا المستمعين أول اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين وعلى 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. المساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله بخير أبو أحمد.
0: يا هلا يا أبو العنود الأخ العزيز أحمد أبو حسن.
2: اليوم برنامج حجيم بدون هوني ترى.
0: اليوم أنا راح يتسبح اليوم حران شوي ما أخذ إجازة اليوم بريك.
2: كابتننا العزيز أبو جاسم.
1: يا مرحبا أبو العنود. عساك الله بالخير. شلونك؟ عساك طيب.
2: الله يطول لي عمرك. هلا من يومين قريت تغريدتك عقب مباراة الأرجنتين.
1: إيه.
2: اللي قلت تبيهم فتوة تبيهم تكتيك
1: تبيهم تقنية موجودين.
2: اي فأنا حين بسألك بجاسم المنتخب عقب ميسي هل بيواصل على نفس الرتم؟
1: هو العنود شوف احنا ممكن تكلمنا وتطرقنا عن المنتخب الأرجنتيني مع مرور السنين دائما يعتمد على أيقونة، يعني تكلم عن فترة مارادونا كيف كان تأثير مارادونا في عملية يعني فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم، وقبله 78 كان كيمبس. إنزين الآن مع ميسي كيف حقق كأس العالم 22؟ أتوقع الأرجنتين غالبا ما تعتمد على أيقونة، فبغياب ميسي يمكن والعلم عند رب العالمين إنه ممكن يتأثر منتخب الأرجنتيني لأنه ليس كمنتخب إسباني مثلا كمنتخب منظومة عندهم منظومة، لكن من يغير شكل المنتخب الأرجنتيني هو دائما لاعب الأيقونة.
2: صح. طيب خط الوسط على مستوى المنتخبات الحين 48 للعب من هو الأميز بجواسم حكم أن أنت واحد من أساطير خط النص في مملكة البحرين؟
1: بكل أمانة يمكن لأشوفه المنتخب الأسباني لأنه تقني وصعب نتعامل معه المنتخب الاسباني، واعتقد الاختبار الاكبر للمنتخب الاسباني راح تكون مباراه النهائيه، لان ايضا المنتخب الارجنتيني يمتلك لاعبي وسط الملعب عندهم التقنيه بشكل اقل لكن عندهم القوه البدنيه، فانت تتكلم عن مزيج من قوه بدنيه وتقنيه اقل مع تقنيه اعلى للمنتخب الاسباني.
2: توقعاتك بجوس من النهائي؟
1: أتوقع صعب لكن أنا أشوفه تميل أكثر، مو بأكثر أكثر لا بنسبة شوي أكثر للمنتخب الأسباني.
2: الأسباني.
0: عندك سؤال بعد أبو حسن؟
2: لا بس.
0: شكرا يا أبو حسن أبو العنود، دائما أحد متابعي برنامجنا اف ام مونديال ومتابعين أيضا برنامج اف ام ليج. ناخذ اتصال آخر كابتن خالد لو سمحت لي. مساء الخير. ألو السلام عليكم.
3: مساك الله بالخير أبو أحمد.
0: يا هلا كابتن عبد العزيز أبو حاجي، مساك الله بالنور.
1: هلا أبو عيسى.
3: هلا أبو سعود.
1: شلونك؟
3: نورين يا شباب.
1: نورك
0: أبو عيسى. وصلنا خلاص يعني اللفة الأخيرة والرقصة الأخيرة مثل ما يقولون، ومباراة أعتقد يعني نصف نهائي.

0: هاي كان يمكن الأقوى المنتخبات تصنيفا في العالم، ونصف نهائي لامين يامال، نصف نهائي ليونيل ميسي، ديليفوينتي، سكالوني. مباراة أعتقد يعني كل شيء فيها راح نشوف فيها.
1: والله أبو أحمد يعني شو أقول لك، ذيك كأس العالم هذه يعني ما أدري، يعني ما أدري إيش تقدر توصفها. يعني سؤال يعني يمكن لو أي واحد من المتابعين أو المختصين في كرة القدم، يعني يمكن دي كأس العالم يعني في أمور غريبة تصير فيها. يعني أنا ما بتكلم بس في الأمور الفنية، ولكن بعد في أمور تنظيمية، أمور أشياء يعني يمكن أكبر مني ومنكم. يعني قد يكون يعني وصول هذه الفريقين باستحقاق وجدارة، أوكي إحنا ما نختلف، ولكن بعد في بعض الأمور حصلت، يعني خاصة يعني في بعض المباريات الحساسة طبعا، وإحنا كلنا شفنا وتفرجنا وطالعنا التحليل وطالعنا كل الآراء، سواء كانت المؤيدة أو المعارضة أو المحايدة. فطبعا يعني الواقع اللي شفناه، يعني الفريقين مثل ما تقول وصلوا، وإحنا نتمنى إن شاء الله يعني كمتابعين كمحبين وعاشقين لكرة القدم أن نشوف كرة قدم عادلة في النهائي. يعني الفريق اللي يستحق زين يعني ياخذ البطولة ياخذها، ولكن لا ما نبي نشوف مثلا أمور حدثت في مثلا في بعض الأدوار، سواء كانت التمهيدية أو الأدوار الإقصائية. يعني أنتوا بعد عارفين شنو حصل، وأنا كنت متابع لكثير من حلقاتكم، وطبعا الطرح اللي كان طرحتوه سواء أنتوا أبو أحمد أو أبو علي أو ضيوفكم. فهذا يعني
2: بعيسى بعيسى قول التحكيم بعيسى بطها.
0: لا شوف بعيسى، أنا عندي بعيسى يعني لا قول لا عندي بعيسى عندي رسالة هني من رشيد في اليوتيوب، يقول هلا شباب، يا ريت تخصصون جزء من الحلقات الجاية عن مستوى التحكيم والأخطاء الجدلية اللي ساهمت في فوز بعض المنتخبات وخسارة بعض المنتخبات. انت يمكن هذا المسج اللي انا يمكن يلخص اللي انت قاعد تدور النقطة اللي تدور فيها كابتن. يعني
1: هو شوف ابو احمد اقول لك شيء، يعني احنا استمتعنا في كاس العالم، سواء يعني السنوات اللي مضت، يعني حتى قبل دخول التكنولوجيا في مسألة التحكيم، يعني احنا كنا نتابع، يعني كانت بعد حتى ابو سعود شغف كل 4 سنوات ننتظر متى كاس العالم. ولكن لما هي كاس العالم ذي صراحة في حتى من اول مباراة انصدمنا، يعني كل هالتكنولوجيا وكل هالتجهيزات وكل هالأشياء المتطورة في يعني مجال التحكيم ومجال كرة القدم بشكل عام، تنصدم لما في بعض الحالات يعني التحكيمية اللي تشوفها بالعين المجردة، أيضا مو بعد بالتقنية، بالعين المجردة إن هذه ما تصير مثلا فاول، ما تصير مثلا ركلة جزاء، ما تصير طرد، ما تصير انذار. فأنت قمت يعني تقول يا ريت نرجع للزمن القديم بدون هذه التقنيات، علشان خلاص احنا راضين هذه بشر.
0: يعني ما تبي السمارت فون، تبي التلفونات القديمة بوليت.
1: انت الحين ابو احمد يعني مثلا طاقم التحكيم، سواء كان اللي في الملعب 4 حكام مثلا، غير اللي في الفار يمكن بعد 3 أو 4، يعني كل هذه المجموعة، يعني هل معقولة واحد منهم مثلا ما لاحظ شيء، ما شاف شيء؟ فأصبحت القرارات انتقائية أبو أحمد. يعني
0: أنت تدخلنا، شوف كابتن، تدخلنا في نظريات المؤامرة اللي الناس أصبحت الناس أصبحت مؤمنة فيها. أنت قلت الحين نقطة، قلت كل هذا اللجنة، الحكم الرابع، الثلاثة الموجودين، الفار، ما في أحد يوقف، فما نبي ندخل ونعيد. الكل شاف، والكل شاف الأخطاء، والكل متأكد أنها أخطاء، والكل خلاص الموضوع راح وانتهى. الحين احنا في مباراة نهائية، يعني ما أدري أكثر من كذي، ما في يعني أي كلام ينقال.
1: أكيد طبعا احنا كأقول لك يعني كمتابعين، ويمكن أنا تتفقون معاي أنت والله وسعود أو حتى المتابعين، أن احنا نبغي نشوف كرة قدم حلوة، يعني تستمتع. يمكن حتى أنت لو كمشاهد مثلا لا تميل حق اسباني ولا تميل حق الارجنتين، ولكن انت تبقى تشوف كره قدم.

0: احنا تعودنا النهائيات خاصة مباريات النهائية في كأس العالم تشوف مستوى، تشوف أداء، تشوف إثارة، يعني هذه الأمور اللي تحتاجها بعيدا عن شنو سلك التحكيم وأخطاء التحكيم والأمور الجدلية اللي تصير والضغوطات اللي تصير قبل المباراة، أن مثلا هذا الفريق راح يميل للحكم الفلاني و يعني أنا بعد حتى اليوم يعني حتى يعني منظر الحكم لما تم إعلان عليه وقعد يبكي مسجل جولي مو شو اسمه او ماخذ بطولة كاس العالم، يعني منظر مو حلو. انا بالنسبة لي منظر مو حلو، يعني انا اعلن عن حكم ويقعد يصيح لي ما ادري شنو، يعني مو بحلوة. يعني
1: شنو الحكم تم اعلانه النهائي؟ مين الحكم في النهائي؟
0: سلوفيني، حكم سلوفيني. يعني انت انا اذا انت صحت الحين شلون بحترمك داخل الملعب؟ يعني خلي واقعيين شوي يا اخي، يعني حكم خلاص خذ هي صدمة عليه، هي لحظة تاريخية بالنسبة لك كحكم، كيعني مثلا سيفي لك حلو، لكن يعني بس يعني ما عليه تلقى الخبر يعني شخصية قوية يعني في المباراة. انت انت انت راح يعني تقول مباراة فيها نجوم في الفريقين، يعني
1: كابتن
0: اقوى منهم،
1: يعني انت مصيبة، يعني مباراة نهائية ودائما تصدق اصبح التركيز على الحكام اكثر من الفريقين، يعني فتتوقع هذا الحكم، انا ما تابعت له مباريات، هل راح يكون قد المسؤوليه؟ هل راح يكون تحت الضغط؟ خاصه احنا راح تكون هناك لعبات، راح يكون امور جدليه في المباراه. كابتن
0: هو يعني شو اقول لك ابو احمد، يعني هو انحط في في في موقف ما اقول صعب، لكن يعني في موقف انه هو راح يكون يعني في موقف اتهام من قبل يدخل المباراة. يقول لك اكيد اختاروا واحد من سلوفينيا مثلا، دولة كرة القدم ولا تهمو ذاك، يعني تدري ساعات الاقاويل خاصة الاعلام عندنا، الاعلام عندك يعني نفس ما قلت لك اعلام انتقائي، فيبغي يوجه ذي الحدث لصالح مثلا التوجه اللي هو يبغي. مثلا أنا بدعي المظلومية قبل تبتدي المباراة، أنا مثلا بقول ذي الفريق راح يحابي الحكم الفلاني، وهلي دور الحكم ضغوطات عليه أكيد بتكون يعني صعبة، خاصة أن هذه أول نهائي كأس عالم مثلا يديره، أو يمكن هو حتى أول كأس عالم، ما عندي أي معلومات طبعا إذا هو يمكن أول كأس عالم لا، لكن طريقة التعامل مع المباراة النهائية ومواجهة هذه النجوم والضغوطات سواء كانت من ناحية لجنة الحكام أو من ناحية الفريقين أو من ناحية الإعلام، وهذه الله يعينه عليها. يعني
1: على العموم كابتن عبد العزيز بوحاجي لاعب نادي المحرق السابق منتخبنا الوطني والمحاضر الدولي ومدرب الحراس، شكرا لك على كل هذه المعلومات وهذه الوقفة معنا في هذه الحلقة.
0: مشكورين، الله يعينك.
1: مشكور. مشكلة ها موضوع التحكيم كابتن خالد في البطولة
2: هذه، مسألة التحكيم وأحمد مو بس في ذا البطولة،
1: بس ما صارت بهذا الكم الكبير من الأخطاء في أي بطولة ما حصلت.
2: شوف احنا نتكلم عن خطأ بشري، ممكن أنا ما أبرر الأخطاء، ممكن تقع وصارت سواء في الدوريات المحلية في الشامبيونز ليج، تصير قصص لو نفتح الحين ما راح نخلص. كيفية التعامل مع هذه الأخطاء بعد، في إعلام يتصيد هذه المواقف ويضع الضغط على الحكم قبل انطلاق المباراة، هذا الحكم راح مثل ما قال أبو عيسى راح تكون عليه ضغوط، شلون راح يدير المباراة يعتمد على شخصية الحكم، على قوة قراره، على قوة شخصيته، تحمله للضغوط ممكن ينجح المباراة، شيء طبيعي جدا.
1: صحيح.
2: الاتهامات راح تستمر بعد البطولة، البطولة القادمة ما راح تنتهي، لأن في إعلام واقعي، إعلام يفيد الشارع الرياضي، في إعلام لا، إعلام يتصيد المشاكل. فأنت يجب أن تكون ذكي في تعاملك مع هذه النوعية من الأخبار، ما راح تنتهي أبو أحمد، هذه النوعية من الأخبار ما راح تنتهي. هذا حال كرة القدم. وأنا اليوم إذا أتكلم مع أبو أحمد إنسان يقدم برنامج واقعي وعنده طرح جريء، ممكن أدخل مع واحد ثاني لا، أسألتك كلها تصيد.
1: نعم.
2: طريقة طرحك أو برنامجك أنت برنامج يتعامل مع هذه النوعية من المشاكل. في برامج لا، فهذه النوعية من الإعلام موجود على مستوى العالم.
1: موجود على مستوى العالم. كابتن خالد نروح حق محور شو راح يحسب؟

0: من النهايه تكتيكيا ولا فرديا؟ يعني استحواذ اسباني او التحولات الارجنتينيه اللي راح تفرض كلمتها؟
1: الاثنين، بس نجاح التحولات لازم يكون فيه شرطين. اولا التحول يجب ان ايضا تحتوي او يمتلك الفريق وسط ملعب قوي. ليش؟ واضرب لك مثل، خلنا نرجع مثلا لريال مدريد الموسم الماضي، في التحولات فشل. ليش؟ وسط الملعب ضعيف. نجاح التحولات يجب ان يكون لك نص ملعب قوي، وسط ملعب قوي، حتى يكون هناك في تمرير صحيح، افتكاك صحيح، وتدوير بشكل سريع جدا، او اللعب تحت الضغط، الخروج بالكره تحت الضغط بشكل قوي جدا، لان المنافس راح يضع عليك ضغط. هو المنتخب الاسباني الفرديات مهمه جدا، والتفاصيل الصغيره، امور خطا من قبل لاعب، حارس مرمى، وبعض الكرات الثابته للتفاصيل، هذه يجب ان نضعها في الحسبان. لكن تتكلم عن منظومه راح تفرض شخصيتها واسلوبها، وايضا كجوده فرديه موجوده لدى المنتخب الارجنتيني. النسبه كم راح تكون يعتمد على جوده التطبيق واداره المدرب للاسماء الموجوده على ارض الملعب.
0: ديليفوينت راح يستلم منذ البدايه او راح يضغط منذ البدايه مع الاستحواذ، ولا لا راح بس يتعب المنتخب الارجنتيني وراح يهجم عليه على فترات، مثلا مو من البدايه ضغط عالي بالاستحواذ، ولا لا ولا لا شيء انا اخذ الكره عندي ولا
1: اي؟ المنتخب الاسباني هو المنتخب اللي ما يغير فكرته ولا يغير اسلوبه باختلاف المنافس. انا عندي قوه في عمليه الاستحواذ وارهاق المنافس مهما كان اسم المنافس، مهما كان. تكلم عن كنك تتكلم عن فرنسا، واحمد فرنسا كانت مرشحه الاولى، ارهق المنتخب الاسباني. فانت تتكلم عن براكتس مباراة أنا أخذتها كتجربة كمثال أنه ممكن أن أتعامل مع أقوى فريق مرشح وأرهقه، بالإمكان أتعامل مع كل المنافسين بنفس الطريقة.
0: شلون راح يتعامل مع حرية ميسي ديليفوينتي؟ شلون راح يتعامل أو الإسبان شلون راح يتعاملون مع الحرية الموجودة لميسي بين الخطوط هذه؟
1: أسبانيا عمرها ما لعبت مان تو مان، أو أن زيدت عدد لاعبين في خانة وغفلت خانة أخرى. المنتخب الأسباني كتنظيم، كقوة، كتقارب لاعبين، يصعب على أي منافس أنه هو يلعب بحرية. لكن هو اختبار لكوكوريا، كوكوريا اختبار له، لأن إذا كان ميسي في صوبة كيف راح يتعامل كوكوريا في المقام الأول؟ عند الانقضاض السريع، عند القوة الانفجارية السريعة عند كوكوريا. لكن ما اعتقد ميسي ان راح يلعب معاه في سباق سرعه، راح يلعب معاه في تغيير فنت، في تغيير اتجاه في مساحه ضيقه جدا ولعب الكره. كوكوري راح كيف راح يتعامل مع هذه القوه لدى ميسي؟ لكن اتوقع ان الاسبان تكتيك جماعي راح يستمر عليه، التقارب راح يستمر عليه. ما اتوقع المنتخب الارجنتيني راح يعني يستحوذ بشكل كبير جدا، لانه راح يلهث خلف الكرة.
0: في المقابل اسكيلوني في لامين يامال مفتاح الجزء الاخير او الثلث الاخير للمنتخب الاسباني، اللي قادر في اي حركة يعمل اي شيء للمنتخب الاسباني ويعمل ارباك للمنتخب الارجنتيني. اسكيلوني شلون راح يتعامل مع ايضا لاعب بحجم لامين يامال؟
1: تكلمت بساعك، تكلمت عن نقطة التحولات. التحولات بمعنى ان انت تلعب في مناطقك ومن ثم ترجع بشكل مباشر أمام المنافس. زين، تكلمنا عن شرط، يجب أن يكون عندك وسط قوي جدا في الافتكاك واللعب تحت الضغط واللمسة المثمرة في التوقيت الصحيح، وعندك أيضا مهاجمين يمتلكون السرعة
0: واللاعب الصحيح.
1: واللاعب الصحيح ممكن أنت تضرب المنتخب الإسباني أمام لابورت. لابورت عنده الجودة في التمرير لكن ما عنده السرعة، هل تستطيع أن أنت تقوم بهذه الفكرة؟ هل تستطيع أن تتعامل مع لامين كلاعب ضد لاعب؟ ما تقدر، معناته أنه يكون أكثر من لاعب أمام لامين. أنت في الحالة هذه إذا استخلص الكرة وعندك ثلاث لاعبين أمام لامين، بمعنى أنه هناك في وسط الملعب لاعبين أقل،
0: يعني كيف تتوقع كابتن سكالوني ما راح يخلي لاعب للاعب مع لامين، دائما بيكون لاعبين جريبين من بعض،
1: ولا يلعب دفاع منخفض. دفاع منخفض معناته راح تفشل في عملية الكونتر تاك. يجب أن يكون هناك

0: فكره او ما اقول انا من انا اكون اقول يجب لا لا اقول اتوقع ان دفاع وسط الملعب لانه هو الاسلم المنتخب الارجنتيني في حاله استخلاص الكره يكون هناك المسافه بين لاعبي المنتخب الارجنتيني ومرمى المنافس اقرب من انت تلعب دفاع منخفض.
1: نعم كابتن نقطة القوة الأكبر للمنتخب الأرجنتيني إذا قلنا مفاتيح الفوز للفريقين شنو النقطة الأكبر؟ ميسي
0: بلا شك.
1: ميسي
0: واضح ميسي إذا كان في يومه يعني أنت عندك حلول المنافس لا يتخيلها ولا يتوقعها وهذه مشكلة المنافسين أمام ميسي مشكلة لأن أنت ما تعرف شنو راح يلعب شنو التنظيم الدفاعي ما أقول تنظيم دفاعي أنا كلاعب الآن لاعب إسبانيا الكرة عند ميسي وين راح أدافع في أي منطقة أسكرها ممر التمرير شو راح أسكره
1: هي مو مشكلة بس
0: بيلعب وين
1: هو حتى مو مشكلة اللي مواجه واحد بواحد حتى اللاعبين اللي في الخلف
0: فأنت ما تقدر تقرأ فكرة ميسي شو بيسوي فهذه أنا أقع في ضغط إنه ما أقدر أتوقع ميسي راح يسوي فهذه مشكلة كبيرة
1: المنتخب
0: جدا
1: المنتخب الإسباني كابتن
0: إيش فيه؟
1: نقاط القوة اللي عنده متفقين إن النظام
0: منظومة والكل يسجل أنت تشوف أبو أحمد ويارزابال لعب في سوسيداد بانيا في أتلتيكو مدريد يعني مو لاعبين سوبر ستار
1: لا
0: يعني.
1: لا.
0: أسماء أوكي يأدون نجوم أوكي بس قوتهم في التنظيم قوتهم في المنظومة قوتهم في تشرب فلسفة كرة القدم الإسبانية التي تعتمد على الاستحواذ أحيانا الاستحواذ الآمن أحيانا اللعب المباشر والأهم إرهاق المنافس فهذه قوة المنتخب الإسباني إن أنت ما تقدر تضغط عليهم أو ما تقدر تستحوذ عليهم بالطريقة اللي هم يدورون فيها أسلوب لعبهم فهذه قوة المنتخب الإسباني
1: المباراة راح تحسم بتفاصيل صغيرة أكيد. كرات ثابتة مهارة لاعب راح تحسم بهذا الشكل
0: هذه نقاط مهمة جدا ممكن تأثر على شكل المباراة ممكن كرة ثابتة ممكن منتخب الأرجنتيني يمتلك ليونيل ميسي تفصيلة مهمة جدا القرار الفردي شفنا احنا الهدف الثاني امام منتخب الارجنتيني اساس من ليونيل ميسي بالقدم اليمنى في مساحه ضيقه امام لاعبين اثنين انت ما تتخيل
1: يعني انا اول مره صراحه اشوف يستخدم القدم اليمنى له وبهذا الشكل
0: فانت تعرف ايش اللي يصير في منتخب الاسباني الحين بيحتارون يعني كيف أدافع أمام هذا اللاعب فهذه اللي ممكن يخلي حتى المنتخب الإسباني أحيانا يتراجع في مناطق منخفضة أحيانا
1: أنا راح إذا في فاصل تبون تطلعون الحين ولا إيه بس نطلع فاصل كابتن خادم عندي لك أسئلة خاصة في نهاية هذه الحلقة نطلع هذا الفاصل ونرجع أعزائنا المشاهدين

0: كابتن خالد، عندي ثلاثة أسئلة لك. لو كنت اليوم أنت مدرب منتخب إسبانيا، هل راح تراقب ميسي رجل لرجل ولا راح تسكر المساحات اللي يلعب فيها؟
1: مستحيل أخلي رجل لرجل، لأنه ما تقدر تراقب رجل لرجل. ليش؟ لأن ذي اللاعب ممكن يخدرك في أوقات وتشوفه في منطقة ثانية، فمن الصعب أن أنت تراقب رجل يتنقل في مناطق الملعب بكل أريحية وبذكاء وبخبث.
0: كان يمشي في حديقة بيتهم
1: بخبث خبيث جدا ككرة قدم، فما لا كدفاع منطقة، كرقابة منطقة. نعم.
0: من تتوقع بعيدا عن لامين يامال، بعيد عن ميسي، في رجل راح يتألق في هذه المباراة؟ بعيد عن اللاعبين دلين الاثنين اللي الكل متوقع انهم راح يتألقون،
1: في اكثر من لاعب منتخب اسبان يتألق هذا
0: لا في المباراة النهائية انا اتكلم. تتوقع
1: ممكن ويرزبال، ممكن

0: كاريا، ممكن رودري، ممكن أولمو. فأنت تتوقع من هذه الأسماء الكثير، حتى بانيا. فلا، المنتخب الإسباني عنده أكثر من لاعب ممكن يفاجئ المنافس في أي لحظة.
1: هذا النهائي راح يكون بداية حقبة لامين يامال وإسبانيا، أم راح يكون تأكيد واستمرارية لهيمنة الأرجنتين؟
0: كل شيء وارد أبو أحمد، كل شيء وارد، بس تكلم عن مستقبل، المستقبل الأسبان. الآن المنتخب الأسباني دائما في منتخبات الفئة دائما حققوا بطولات، فعندهم استمرارية، عندهم تفريخ للمواهب. فلا، لامين أعتقد أن المستقبل قدامه، وكرة القدم الإسبانية أثبتت أبو أحمد أن هي الكرة الأفضل على مستوى العالم الآن، وحتى أثرت على أفكار بعض الفرق الأوروبية. شفنا الآن باريس سان جيرمان مع لويس أنريكي، نفس النهج، نفس الفكرة، الاستحواذ، التدوير، إهراق المنافس، نفس الشيء. فهذه الفكرة أو هذه المنظومة وهذه المدرسة هي الأفضل الآن على مستوى العالم.
1: كابتن خالد، من الأقرب لتحقيق بطولة كأس العالم؟
0: أنا قلت حق أبو العنود، أنا ممكن بنسبة مو كبيرة، لكن أشوف الأسبان هم الأقرب.
1: خالد جاسم، نجم منتخبنا الوطني ونجم نادي الرفاعي الشرقي والقادسية السعودي وأيضا النصر الكويتي
0: والنجم البحريني
1: والنجم المنتخب البحريني
0: النجم البحريني النجم لعبت فيه
1: النجم البحريني
0: لعبت فيه آخر موسم،
1: وزميلي كان في المنتخبات السنية، ومن يعني أكثر المشاركات اللي كنت أعتز فيها وما زلت أعتز فيها ودائما نعتز فيها هي مشاركتنا في كأس العالم في سكوتلندا 89، واللي حققنا فيها المركز الرابع. وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لك.
0: شكرا لك أبو أحمد.
1: إذن أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من FM مونديال، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الغد. كل التحايا والتحيات للغائب هاني اللولو أبو علي اللي اليوم هادينا ورايح ما أدري وين رايح، ولفريق عمل إذاعة البحرين وقناة البحرين الرياضية وتلفزيون البحرين. نلقاكم بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت. مع السلامة.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.

0: فقدتك قبل ما ادري بعد ما ادري باول الغيبه انا من صدمه غيابك عجزت احدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
1: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
3: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين اف ام على هواك.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونا البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع

مع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: اشتقتي لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى.

عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت أحيان وانت تتصلي
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت أجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

نهيب عناية المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر ومراجعة هذه الاحتياطات الفورية التي يجب اتخاذها في حالة سماع انفجار قوي أو إطلاق صفارات الإنذار. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماعك لدوي انفجار أو صفارة الإنذار أثناء قيادتك للسيارة، عليك اتباع ما يلي: الالتزام بسرعة الشارع والسياقة بحذر، وإخلاء المسار الأيسر تجنبا للحوادث، الاستمرار بالسير وفتح المجال لسيارات الطوارئ كسيارات الدفاع المدني، الإسعاف، المرور والدوريات الأمنية، وذلك لأداء واجبها، الاستماع إلى القنوات الرسمية في الإذاعة والتلفزيون، اللجوء إلى أقرب مبنى أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. إذا كنت في منزل أو مبنى فانتقل إلى أدنى مستوى من المبنى، وذلك بعيدا عن الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات، ثم قم بإغلاق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي، وذلك بعيدا عن أي نوافذ أو فتحات. خصص غرفة داخلية في المنزل مع وجود أمور إعاشة لساعات

على أن يكون بالقرب منها دورة مياه، وذلك لاستخدامها في حال سماع صفارات الإنذار. إذا كنت في الخارج ووقع هجوم صاروخي بالقرب منك، فابحث على الفور عن غطاء في هيكل صلب، وإذا لم يكن ذلك ممكنا استلقي وقم بتغطية رأسك بيديك. كن على علم أنه حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة بدون طيار، فإن الحطام المتساقط يمثل خطرا كبيرا. بعد الهجوم عليك الابتعاد عن أي حطام، وتابع وسائل الإعلام الرسمية للحصول على الإرشادات. قم بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية للإبلاغ عن أي أمر يتعلق بذلك على الرقم 999. عزيزي المواطن والمقيم، تستلزم الصفارة التحذيرية الثانية الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لديك.

0: سامري وصوت الناس اللي نحبهم.
1: بيافي عدن يلا تعال يلا تعال.
0: بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاماً حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة

الإعلام ووزارة شؤون الشباب. تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولا إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها

0: 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوي

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

هلا هي انا وانتو. هاي الاغنيه انا وانتو.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

كان السبب أبعتذر عذرك معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على

حد وصار مدري وش حصل كان السبب أبعتبر معذور من عقب التعب

0: وحلينا في ام دايما معاك.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال شوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: Exato.
1: بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين FM. بحرين FM على

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.